بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم

ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون

من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبالا

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله

مودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل

أَنَا ابْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

قلوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

قِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأن

الحميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير

لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنةٌ

واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن

آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر رب

فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل

الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني

عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا

فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق.

لبلي قاوا كو ايجا امبيشن هفالو هوغرين ما ين عيشه غركو حاضرو اماتبن و عيشه البرد السمر باش نقد يابا دخوازي قباله بغره و دخوازي امبيشن رابا حتى يوار بخبت كو توي شي بقتي نتا كو تصبي كاربي امبيشوي از نيوي بتلاني بكي لورا قواكم عيشه خو كاري خو جم نقد ما تشابكن امي نكاربن جانا جي در كفن بتلاني يا جي اويت بالبردوامي اقلم ارفايل سروي مسلي باش برويكي روشن داوی مرف خواه گلکی جهاتید که داکویدی مرف تام بطله او هر بطلانه بمنت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رجاء بخير وخشي بتماشوان وقهدارين هجا ام دي ساب برنامه اكا پرسين اولي لپش بري ونه وكا كون دزانن ده برنامه اخده ام بسيدا اخوار لسر هنك مسألة ام ده فيون او ده قل ويجي رقم ان تلفون اخوه جواره ده بيجن دا كون جي پرسين اخوه ده نافا برنامه ده جي سيدا اما بپرسين مگو سیدا یم د گلمی سیدا مل عبد القدوس یالچن د گلمی سیدا یم هم خیر هاتن
1: خدا خیر بدا خدا جو راضی بش
0: اجمعین ان شاء الله سیدا یم شوالن باش ان شاء الله
1: الحمد لله خدا باش یبدا متفا بدا امتا اسلامی
0: امین ان شاء الله سیدا یم مگو امل سر هنک مسئله ام بپیون لبل بریا کوم در باسی مسئله ان خوبن ات خوازم رقم تلفن اخو ج تماشوانو گهدار را بیجم تماشوان و گهدارین هجار رقمین تلفون همه 0-412-228-40-50 دوباره بکن 0-412-228-40-50 من دکارن دوی تلفون بگارن و پرسین خواه دناوا برنامه ده جه سیدای ما بپرسین سیدای من عید لپیشامی ججنا قربان لپیشامی امیر و انشالله بشكل سروي ببيفن ده حق حكم وحكمتا قرباني و بيروس كرنا عيدا قرباني دروجا عيدا ده مرف چتشتان بك بخير تري قنش تري و پشتی ویجی شکلین کرینا قرباني ان شاء الله مل سروان ببيفن كي جان شکلی مرف بكر دب بكي جان شکلی ناب نجايز ان شاء الله مل سروان ببيفن ادو خوازم بره بحكم وحكمتا قرباني دس بيبكم
1: ملي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بري أرتشتي أمجي السلام إخوة وحرمة إخوة محبة إخوة جتمام تماشفانا وقهدارين خرى فيش كيشتكن خدا عز و جل موان اشتمام بلا مصیبتا جعافاتا محافظه بکن و خدا عز و جل تمام برای مای مسلمانی کد تنگیه دنه نخواستم برای مای کل غزنه لفلسطین و الوانجیه کد ظلم و زوری لسر مسلمان های خدا عز و جل روژک بری روژکی وانج وی ظلمه هانی خلاص بکن و که کواجی بحث کرش لپیشیام عید هیه مخابن اوان عيد هاني بلكي اري هدية خدا عز وجل ام كيف خوش لي بلي ابراهيم وقتا كنت بني تنقايا دو وحشتا دجمنا ونيارا ونخاصن يهودي ملعون كوي غداري دكن حقيقة عيد مجي يدي عيد دركتنا اوان ابراهيم يا ربي روجي خوش جوان ربيني عيدكو ام بهفرة بيروز بكن
0: امين
1: ام بلي يعني قربان سنة قال كيما إبراهيم عليه السلام في غبرهم عليه الصلاة والسلام مرغوتية يعني سنة حضرة إبراهيم عليه السلام وقتاكو خدا عز وجل خون ردايكو سير وجال سرهف سيشفال سرهف ديكو كوريخو إسماعيل حسكرية بردليخو سرجت که اتدی پیغمبر خدا نه و که انسان دنن وقتا سر و جل سر

0: بيجي
1: بله ان شاء الله سيدا يما ببرسفين
2: إن
1: دي
2: شاء
1: دو
2: الله.
1: برسفين خداي تعالى دريكي خيري لو وكي ان شاء الله
2: بله
1: امانتي خدا
2: اري يعني اساس او شوطان دنا نفشت انا باشه
1: بله
2: نفشت وقتا كمرف ديت ومرفت ده كت شبهه يا باش او كمرفت خناف آفي مرفت ناف آفي ده بهلا حتى كو بمح حتى كو جهف دو هرا او نفسان دنا وتف هرا اگر زرارك جهبه ان شاء الله او زراراوي وي اوك هاي جدبهم چوابكن ان شاء الله جان هابي و يعني امبيجن هر سبه هر ايفار آيات الكرسي سورة إخلاص سورة فلاق سورة ناس سيجار سيجار بخوينن يعني سرس بجار كي إيفار جار كي بل كي خدا عز وجل و تأثيراوي اگر كون نوشت آخر عبية بيته دي ام نزامك شتي ده هاتين في ساندني بل كي ويب بوسيلة او كي و اگر كو دبكو زلام بل كي نخوشي كويش چه بو بي مرو لويجي ببرسي يعني البا دكتوراجي و مر الحالي برسا و مر يعني بيرك جي يعني ام بيجن هنكي تحملا و هبه باشه لو را بيرك هنكي زلام خورا چخا خوش بكه چخاس و حتى دروا جير بكه باش انج بو كوي رازي بكه كاره دروا جير بكه دليو خوش بكه كاره دروا جير بكه لو را يك جوان جي كتدا درو جائزن نابنا جنو ميرج بو خاطر يكون نابنا خو چيكن كارنج هورا دروا بكن شرطي كتدي هفدو نخاپين نخاپاند نكه جديه كو يعني تشتي حرامي ده فلان يعني سيش بو كيفا هفدو بينن كارن وان تشتاو بكن يعني وقتا دبيجا وكاوي روحي يعني بسيكولوجيك من وكاوي دروماي نخوش بيه وشاقت بردلي بدن و ام بيجن يعني با هنك علماء كارن شخور هنك تشتاجي چيكن يعني دعاي ايكو نابنا جنو مير خوش دكن و اگر كو سحرات با چيكن و سحراج بو خراب بكن هنك آيات سحري هنا وانا بدن انا فيساندن البوان ان شاء الله وفايده ويشبه
1: ان شاء الله خدا
2: تعالى دريك خير الوان ذلك وخدا تعالى ألفت ومحبة تواني بره جوان رب الزفرينة وحزورك تخنا بنا وان وأجر كي ويتشتي شكر بيش بوان خرابك خدا تعالى ويتشتي وي مقصدا وي نبسري
1: سيدة ايمن ام هيدية تيدن داوية برنامه خوة بشاخوة ما بحثا بيروس كرنا عيدة كرش بازم نميجا عيدة
2: بله
1: و پشتویش شده می تکبیرن تشریقی بپرسن
2: بله يعني المجا عيدة المجاك مهمة بل كي اجي لغوري مذهب الشافعي سنة مؤكدة يجوا قرباني ولغوري مذهب حنفي دي سواجبة دركة تشوي
1: بل سيدي
2: هال المجا عيدة بتن المال اشتاكرن لبلا يكج شعاري اسلامي مزنة جبوك شعاري اسلامي مزنة يعني هر كسي ميري مسلمان خصوصا ايكو قوة طاوي هي ايكو كاري ايكو امكاناوي هبه نه جامعه لمش نه کعیب کم زنجر. این لازمه که امروز عید مزنایی روز عید به لمش کردن عید د جامعه دگر ام جامعه تجرب کن. گر جید جامعه ده نمینه. ام وزارو که خو حتی جی جنای مستقل هبه کو اوجی اوجنجیش خورورن. حتی د وقتا پیغمبر مد علی صلوات و سلام لمش عید د مصلای ده کنه د جامعه ده نکرنه ل میدان کرنه. حتى پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام گوتیه پیرکی کود عادت ها بد دبن جی براورن لمسلمان ها بنارن لوی جفاقه وان بنارن وی جماعتا مزن بنارن و وحزو نصیحتی کتی نکوتنی براشوارا گوداری بکن جبوی ده مصلاه ده کرنه یعنی المیدانه کرنه یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اهمیت اک زیده دای المشاعید جبوی قاسی هم بنارن مثلا هنک انسان رو جاعیده وک بشکل تعطیل رسمی لیدنارن دبی مشخور ایرو تیر رازین يعني ما خير وقت رازانتنا جبوفي قاسي وقت الميج مطلقة أمي شيار بن أمي هر نوا مسلمانا كلكا خبدن كلكا مسلمانا دي كيفن صفي ومي بإمام رنيتا خبين أمي الميج خب جماعات بكن وي شعارة إسلامي أستاذ بدي الزمان دي بيجي هناك شعارة إسلامي هنا هري بلكي سنة من لجانا فرزة أهمية طوان بيترة چما چمكي شعارة إسلامي بيخويات بوك أزاني وك جامية وك الميجا عيدة اوانا او خدا تعالی اش گوتی او کسی که شعار اسلام مزن بکه خدا عز و جل و خیره که مزن بدی ایجا او یاد بیش یعنی او که خدا تعالی نه یعنی او امر خدا نه جبو بی قاسی لما جا عیده اما بی شکل لما جا خوب کن او شخد هر رکعت که دل گوری مذهب شافعی جا غیر یعنی تکبیر زواید کو ام بیشن یعنی در رکعت اول ده بریا فاتیحه حفت تکبیر تین دانه در رکعت دیگه ده پنج تکبیر تا دادن نه دنابنا تکبیر ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر تکر نیت